0: ده زي ام هيفي بيفتي برايا هيفي بيفتي برايا غورو هولا لا برايا غورو هولا برايا اه برا ده زي جو دي ثينج از فيري سمبل جو اف ايفر جو ذوز بيبل جو ار ويز يو جو لايك بانا لو هنا مولا اف ايفر سام ثينج كيم جو لايك يو فيلا اجيزوز نا كونغو جو ريتو ريكي جلاسي ور نا كونغو كي اين سو ويل نيفر نو جو برا ده زغوري arizi jo so in life jo nura computer jo ke fela hore mangwe na le eng nna ke na eng you see you wa graduate you see you jo ke ke rekile go loyi ma sentse motho le we is like yes hey, so thank you wona congratulations wona ah next jo gore ke ke phela gore phela mo bona go phela bo desire ms wa ina botata lo birthday ya bona expect something ya ba hola mara wena hola ei batho ba le jwa ke itse go hiragalang ka bona mara ke life re phelang e bjalo bradesae ne shabshab
1: says I guess things are the way they are. This is where we are now, where you do stuff for others, you appreciate them, but they don't show it back.
2: Free State, this is the big one. On 12 September 2026, the Makufe Main Festival takes over the Rose Garden for an unforgettable celebration of African music and culture. Experience incredible live performances from Zonge, Lira, Giselle Brothers, Munewa, Semito, Sanere, and many more. One stage, incredible artists, thousands of festival lovers, and the unmistakable spirit of Makufe. Tickets are 300 rand.